أقدر أجوع ترى ترى بروح لم وكاكي وم تيبو أجولا درا أنتا مني رمي غنان تنجا ني أجي أباي لمبا با غويكا سنغا إسان ساقو بوان